0: تموز 2006
1: جويلية 2006 سكوند غير دو ليبان
0: حرب لبنان الثانية
1: لارمي إسرائيليان انفاهي لسود دو ليبان سبتمبر 2024 جينوسيد à Gaza L'armée israélienne envahit le sud de Liban.